0: goddag alle sammen, I er på Radio DC.
1: الأعشاب الجافة والنار الزاحفة تاكل قلب الدار والشمس الطافية الغمام بلا شتاء